من راضي تبارك الله من فلك عني من راضي من راضي تبارك الله من فلك عني من فلك عني من فلك عني.